0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. طرح حزب ديمقراطي السويد اليوم خطة صحية جديدة لإنشاء مصحات نفسية حكومية تمثل نسخة معاصرة لمستشفيات الأمراض العقلية السابقة. وأوضح زعيم الحزب يمي أوكيسون أن هذه المؤسسات ستوفر رعاية دائمة وسكنا للمرضى الذين يعانون من أزمات نفسية مستمرة ولا يجدون الدعم الكافي في نظام الرعاية الحالي. من جانبها أكدت القيادية في الحزب ليندا لينبالي أن الإقامة في هذه المراكز ستكون طوعية بالكامل على غرار دور رعاية المسنين، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح الجذري سيساهم أيضا في تعزيز الأمن داخل المجتمع. كما أعلن الحزب عن استعداده لتخصيص ميزانية مالية ضخمة لهذا المشروع الذي سيتطلب تأسيس هيئة حكومية جديدة لتولي إدارته. على جانب آخر، أعلن حزب المحافظين اليوم عن توجه لمراجعة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المبيعات السكنية بهدف تسهيل حركة الانتقال في سوق العقارات. وأوضحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتنسون أن هذه الضريبة تشكل حاليا عائقا أمام كبار السن لبيع منازلهم، ما يحرم الشباب من فرصة شراء مسكن مستقل. كما شددت على هدف الحزب في جعل المداخيل العالية كافية لأي عائلة لامتلاك منزل، معلنة في الوقت ذاته الرفض القاطع لمقترح الاشتراكيين الديمقراطيين بفرض ضريبة على البنوك. كما تضمنت المقترحات الجديدة إعفاء المزيد من المنازل الصغيرة من شروط تراخيص البناء وتقليص فترات الانتظار المرتبطة بالمعاملات الورقية البسيطة. في خبر ملفت، أثارت الحملة الانتخابية لحزب ديمقراطي السويد جدلا سياسيا واسعا في البلاد إثر تصريحات صادمة أدلى بها القيادي في الحزب ريتشارد يومنسوف. وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة في العاصمة ستوكهولم للترويج لكتابه الجديد الذي يتناول الإسلام والذي يعد جزءا مركزيا من حملة الحزب الانتخابية. وفي رده على سؤال صحفي حول رسالته للمسلمين في السويد، أجاب يومنسوف بأنه يجب عليهم أولا أن يتوقفوا عن كونهم مسلمين، مبررا هجومه بربط الهجرة بالإرهاب وما سماه بالأسلمة الخفية للمجتمع. وفي رد فعل سريع هاجم رئيس الوزراء السويدي كلام يومنسوف ووصفه بالغبي والمخرب لمسار الحملة الانتخابية، فيما دافع زعيم الحزب يمي أوكيسون عن كلام يومنسوف معتبرا أن المشكلة لا تكمن في وجود المسلمين بل في تفضيل بعضهم لقوانين الشريعة على القانون السويدي على حد قوله. وسط البلاد، القطع ناصر الشرطة القبض على 3 أشخاص بينهم فتاتان في 14 من العمر على خلفية حادث إطلاق نار وقع مساء أمس في مدينة السدر التالية. وأصيب في الحادث الذي وقع بالقرب من إحدى المدارس فتى في 17 من العمر إثر تعرضه لإطلاق نار وفقا لمصادر إعلامية، فيما تحفظت الشرطة عن الإدلاء بتفاصيل حول حالته الصحية. أوضحت الشرطة أن معاينة مسرح الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة مع الاستماع لإفادات الشهود قاد إلى اعتقال مشتبه به ثالث بالغ لينضم إلى الفتاتين الخاسرتين قيد الاحتجاز. ختام الموجز، يشهد سوق الطاقة في السويد ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء خاصة في جنوب البلاد، إذ بلغ السعر هناك كورونا 81 أوري مسجلا ثاني أعلى مستوى له خلال العام الجاري، فيما شملت موجة الارتفاع كافة المناطق السويدية الأخرى. ويعزو المختصون هذه القفزة في الأسعار إلى الانخفاض غير المعتاد لمنسوب المياه في خزانات الطاقة الكهرومائية نتيجة شح الأمطار هذا العام، مصحوبا بتراجع متوقع في نشاط الرياح خلال الأسبوع الجاري. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فريت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: Come right back. Yeah, time to get back to the music. We are back.
0: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-3888. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: إلى متابعين ومستمعي راديو يلا الموجز الإخبارية، طرح حزب ديمقراطي السويد اليوم خطة صحية جديدة لإنشاء مصحة نفسية تمثل نسخة معاصرة لمستشفيات الأمراض العقلية السابقة. وأوضح زعيم الحزب يمي أوكيسون أن هذه المؤسسات ستوفر رعاية دائمة وسكنا للمرضى الذين يعانون من أزمات نفسية مستمرة ولا يجدون الدعم الكافي في نظام الرعاية الحالي. من جانبها أكدت القيادية في الحزب ليندا ليندباري أن الإقامة في هذه المراكز ستكون طوعية بالكامل على غرار دور رعاية المسنين، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح الجذري سيساهم أيضا في تعزيز الأمن داخل المجتمع. كما أعلن الحزب عن استعداده لتخصيص ميزانية مالية ضخمة لهذا المشروع الذي سيتطلب تأسيس هيئة حكومية لتولي إدارته. وفي سياق متصل، توقع زعيم حزب ديمقراطي السويد مي أوكيسون أن يضطر حزب المحافظين للتراجع عن موقفه الرافض لتأميم قطاع الرعاية الصحية. وجاءت هذه التصريحات على هامش تقديم الحزب لمقترح جديد لإنشاء مصحات نفسية تديرها الدولة. ويسعى الحزب بدعم من الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين إلى إلغاء نظام المحافظات ونقل مسؤولية قطاع الصحة للحكومة المركزية، وهو توجه يعترض عليه المحافظون حتى الآن. كما لوح أوكيسون بإمكانية التحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين كورقة ضغط لتمرير هذا المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الإصلاح الجذري يتطلب وقتا طويلا ولن يكتمل خلال دورة برلمانية واحدة. في جانب آخر، أعلن حزب المحافظين اليوم عن توجه لتجديد العقوبات على جرائم الاغتصاب التي تستهدف كبار السن، خاصة بعد تكرر حوادث اعتداء بعض العاملين في دور الرعاية على النزلاء. وأوضحت وزيرة التأمينات الاجتماعية أن تانيا أن هذه الانتهاكات يجب أن تصنف دائما كجريمة اغتصاب مشددة لضمان إنزال عقوبات قاسية بالجنات، معتبرة أن استغلال الموظفين لسلطتهم ضد مرضاهم يمثل خيانة مضاعفة للأمانة. من جانبه، كشف رئيس الوزراء أولف كريسترسون عن تسجيل 398 بلاغ اعتداء ضد مسنين خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن الحكومة بدأت بإصلاح الخلل السابق في نظام التوظيف من خلال السماح بإجراء عمليات فحص دقيقة للخلفيات الأمنية للعاملين في هذا القطاع. أما ختام الموجز، فقد أفرزت الحملة الانتخابية في السويد أزمة سياسية جديدة بطلها القيادي البارز في حزب ديمقراطي السويد ريتشارد يومسوف. ففي مقابلة خاصة مع صحيفة داغنز نيهاتر وفي خضم السباق الانتخابي المحموم، أدلى يومسوف بتصريحات مستفزة وصادمة قائلا بحرفية إنه يمكن للمسلمين في السويد أن يتوقفوا ببساطة عن كونهم مسلمين كحل لما يراه إشكالية في البلاد. هذه التصريحات التي طغت على المشهد السياسي استدعت ردا نازعا من رئيس الوزراء السويدي، والذي وصف كلام يومسوف بالغبي واتهمه بمحاولة لفت الانتباه بأي ثمن وتخريب الحملة الانتخابية. وأمام هذه العاصفة، حاول زعيم حزب ديمقراطي السويد مي أوكيسون احتواء الموقف بالتأكيد على احترام حرية المعتقد في البلاد، معتبرا أن الإشكالية لا تكمن في اعتناق الإسلام بل في محاولة البعض تقديم قوانين الشريعة على حساب التشريعات السويدية على حد تعبيره. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: en enklare vardag. Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة.

وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل، طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: ولسه اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمان. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: مجموعة من أهم العناوين الإخبارية، أهلا بكم. كشف أحدث استطلاع للرأي عن تقدم كبير لأحزاب المعارضة على حساب تحالف تيدو الحكومي بفارق وصل إلى 10 نقاط مئوية. وفقا للأرقام الجديدة حصدت كتلة المعارضة نحو 54% من الأصوات، فيما شهد حزب الوسط قفزة ملموسة مقابل تراجع حزب الليبراليين إلى ما دون عتبة التمثيل البرلماني. وفي أول رد فعل له قلل رئيس الوزراء ألف كريسترسون من أهمية هذه الأرقام، مؤكدا أن تحالفه كان متأخرا أيضا في استطلاعات الانتخابات السابقة قبل أن ينتزع الفوز يوم الاختراع. من جانبهم نصح خبراء السياسة بعدم التسرع في إصدار الأحكام، مشيرين إلى أن المزاج العام للناخبين يتسم بالركود خلال الصيف. ومن

0: المرجح أن يشهد تغيرات عدة مع اقتراب موعد الحسم. على جانب آخر، طرح حزب ديمقراطي السويد اليوم خطة صحية جديدة لإنشاء مصحات نفسية حكومية تمثل نسخة معاصرة لمستشفيات الأمراض العقلية السابقة. وأوضح زعيم الحزب ميوكسون أن هذه المؤسسات ستوفر رعاية دائمة وسكنا للمرضى الذين يعانون من أزمات نفسية مستمرة ولا يجدون الدعم الكافي في نظام الرعاية الحالي. من جانبها، كتبت القيادية في الحزب ليندا لينباري أن الإقامة في هذه المراكز ستكون طوعية بالكامل، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح الجذري سيساهم أيضا في تعزيز الأمن داخل المجتمع. وفي سياق متصل، توقع زعيم حزب الديمقراطي السويدي ميوكسون أن يضطر حزب المحافظين للتراجع عن موقفه الرافضي لتأميم قطاع الرعاية الصحية ونقل مسؤولية قطاع الصحة للحكومة المركزية. ونوح أوكسون بإمكانية التحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين كورقة ضغط لتمرير هذا المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الإصلاح الجذري يتطلب وقتا طويلا ولن يكتمل خلال دورة برلمانية واحدة. على جانب آخر، أعلن حزب المحافظين عن توجه لتجديد العقوبات على جرائم الاغتصاب التي تستهدف كبار السن، خاصة بعد تكرر حوادث اعتداء بعض العاملين في دور الرعاية على النزلاء. أوضحت وزيرة التأمينات الاجتماعية أن تانية أن هذه الانتهاكات يجب أن تصنف دائما كجريمة اغتصاب مشددة لضمان إنزال عقوبات قاسية بالجنات. من جانبه، كشف رئيس الوزراء كريسترسون عن تسجيل 398 بلاغ اعتداء ضد مسنين خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن الحكومة بدأت بإصلاح الخلل السابق في نظام التوظيف من خلال السماح بإجراء عمليات فحص دقيقة للخلفيات الأمنية للعاملين في هذا القطاع. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان التاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 0763-33-88. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium بيلفورد. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، خصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 0766-99604. RS Premium بيلفورد كريخانستاد موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: راديو يلا، أنتم تستمعون إلى يلا FM،
4: راديو بيسمعك.

0: الكاميرا.
1: صار وقت الإعلان. إعلان.
2: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.